0: مع الحكومة الإيطالية تجب تحكي مع الاتحاد الأوروبي رجحها، هي مذكرة تفهم، هي مهيش عقد رسمي، هي مهيش اتفاقية رسمية.
1: Pero no he hecho verbo a esta. No pesa, no pesa.

0: لا اسمع اسمع
1: بس هذا الثاني اللي كان شهر الثانيين
2: الله يعطيك العافيه. بعد الله يعطيك العافيه. احمد سكر الباب.
3: يلا يا جماعه.